يكفرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون

بصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

0: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب

بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.

مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.

المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

بنا فتربصوا إنا معكم متربصون.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضرب

0: يقول.
1: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله.

0: تعملون.
1: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن

عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

كاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه

نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

أنبئهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

اخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون.

0: يريد.
1: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق.

أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض

يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

الحامدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين

الله وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام

0: الصدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون

ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم

معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.

إن غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني.

من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستقيم.

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

عبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

مهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد

ذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.

تنتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم.

إسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكل

الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد،

لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم

تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

يخبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى.

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرةً

هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير.

بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم

هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا

بكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

أولئهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

محمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلاً.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.

يشاءون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا

معدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري

قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

بهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى

اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى.

ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا

يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن

ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا.

ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

0: اهتدى.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

الماء وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم

يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.

منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.

حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون.

ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.

كاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات

الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة

يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.

قلتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم

بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعمى

آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.

عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.

لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون

0: أزواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا

نورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا.

رسولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا.

تبديلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليماً.

تدبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.

شكورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين

أليم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون.

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين

مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم.

قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم.

نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم

اغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.

كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين.

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.

0: مساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم بيسمعونا على هوا راديو حلمنا عبر تطبيق راديو حلمنا. أكيد تحياتي لكم، يا رب تكونوا بخير جميعا. حلقة جديدة وفترة مسابقات جديدة كل يوم على الساعة 2، بنسألكم سؤال بسيط وبتجاوبونا عبر الاتصال لحتى تربحوا معنا جوائز مقدمة من راديو حلمنا. طبعا طبعا في حال جاوبتوا الإجابة الصحيحة. وسؤال اليوم: ما هي القارة التي تحوي أكبر عدد من الدول؟ القارة التي تحوي أكبر عدد من الدول، هل هي أفريقيا أم آسيا؟ إذن ما هي القارة التي تحوي أكبر عدد من الدول، أفريقيا أم آسيا؟ جاوبونا على أرقامنا 0932 95 95 97 و0962 554 631. ومباشرة إلى الاتصالات، وعندي أول اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. مين؟
1: عائشة.
0: كيفك يا عائشة؟
1: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
1: أفريقيا.
0: أفريقيا. عائشة من وين تتصلي فينا؟
1: عزاز.
0: أهلا وسهلا فيك وبهالي عزاز، شكرا لك عائشة، وإن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال آخر. ألو،
2: أنا عمام.
0: أهلين عيون عمو. كيفك؟ أنا منيح، أنت كيفك؟
2: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
2: أفريقيا.
0: أفريقيا. طيب إن شاء الله تربحي معنا اليوم يا عائشة، تحياتي إليك. كمان اتصال. ألو،
3: ألو،
0: أهلا وسهلا. مين؟
3: أم علي.
0: كيفك يا أم علي؟
3: أهلا وسهلا، شلونك؟
0: الله يسلمك ويحفظك يا أم علي. شو جوابك على السؤال؟
3: هي سؤال،
0: أي قارة تحوي أكبر عدد من الدول، أفريقيا أم آسيا؟
3: أفريقيا.
0: طيب يا أم علي إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي إليك. كمان اتصال. ألو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. مين؟
4: عبيد. غالي
0: عبيد، كيفك حبيبي؟
4: أنا راسي أستاذ.
0: ما عرفتك، مغير الصورة، حط لنا صباح الخير.
4: أي والله، اي والله،
0: يسعد لي صباحك ومساك وكل اوقاتك. الله يخليك، انت شو اخبارك؟
4: والله الحمد لله.
0: الحمد لله عبيد، جوابك على السؤال حبيبي. الحمد لله دائما وابدا.
4: افريقيا غني.
0: تمام يا عبيد، ان شاء الله تربح معنا اليوم
4: ان شاء الله.
0: عيوني، اهلا وسهلا فيك، تحياتي لك. اتصال اخر. الو،
5: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين؟
5: احمد.
0: اهلا احمد من دير الزور، شلونك حبيبي؟
5: تمام، ما دامك بخير.
0: الله يخليك ويحفظك يا ابو حميد، شو جوابك على السؤال؟ افريقيا. طيب احمد، ان شاء الله تربح معنا اليوم. عيوني، تحياتي لك ونورتنا. كمان عندي اتصال اخر المفروض، بس اموره مو كلش ما شبك. اوكي، رح ناخذ اتصال اخر. الو، راديو حلمنا. الو،
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين؟
6: عائشه.
0: عائشه عيوشه، كيفك؟
6: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
6: افريقيا.
0: طيب يا عائشه، ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لك ونورتينا عيوشه. كمان عندي اتصال اخر، خلينا نشوف مين عنا. اوكي، راديو حلمنا. الو، الو، الو، الو. اوكي، اتصال اخر. الو،
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
7: كيفك استاذ؟
0: تمام حبيبي، انت كيفك؟
7: والله الحمد لله. ابو ايمان من دير الزور.
0: اهلا وسهلا بابو ايمان، شلونك حبيبي؟
7: والله الحمد لله، كيفك انت؟
0: أخبارك؟ الله يخليك ويحفظك يا رب يا ابو ايمان. شو جوابك على السؤال؟
7: الجواب
0: افريقيا. طيب يا ابو ايمان، ان شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي لك. اذا ارقامنا 0932 95 95 97 و0962 554 631. اي قاره من هي القارات تحوي اكبر عدد من الدول، افريقيا ام اسيا؟ اتصلوا فينا وجاوبونا على السؤال. اتصال. الو،
8: الو،
0: اهلين. مين؟
8: محمد.
0: محمد، كيفك؟
8: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال حبيبي؟
8: ما بينوا عنا الحاله.
0: ما بتطلع الحاله. طيب السؤال: اي قاره فيها اكبر عدد من الدول، افريقيا ام اسيا؟ الاول ولا الثاني؟
8: ماسيا
0: ولا الأول؟ أنا بقول أفريقيا، شو رأيك؟
8: أفريقيا.
0: طيب إن شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي إليك ونورتنا.
8: ما تبعت لنا رصيد.
0: حاضر، رح أقول له للشباب يبعثوا لكم رصيد، تكرم. أهلا وسهلا ومرحبا حبيبي، تحياتي إليك. كمان اتصال. ألو.
9: ألو.
0: أهلين، مين معي؟
9: هدى.
0: هدى كيفك؟
9: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال يا هدى؟ هدى شو جوابك على السؤال؟
9: آسيا
0: ولا أفريقيا؟
9: لا آسيا.
0: أنا بقول قولي أفريقيا. شو؟ يلا خلص رح سجلك أفريقيا. تمام؟
9: تمام.
0: عشان تربحي معنا. تمام يا هدى، تحياتي لإلك ونورتينا. كمان اتصال آخر. ألو. راديو حلمنا. ألو. راديو حلمنا. ألو.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
10: راغب.
0: مين؟
10: راغب.
0: أهلا يا راغب، كيفك حبيبي؟
10: تمام الحمد لله.
0: من وين عم تتصل راغب؟ من وين عم تحكي معنا؟
10: يا رزوق.
0: أهلا وسهلا فيك يا حبيبي يا راغب، شو جوابك على السؤال؟ أفريقيا لو آسيا؟ فيها أكبر عدد من الدول.
10: أفريقيا.
0: تمام يا راغب، إن شاء الله. تمام حبيبي، إن شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي إليك. كمان اتصال. ألو. ألو ألو.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
11: السلام عليكم.
0: مين؟ وعليكم السلام.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام، مين معي؟
11: إيمان.
0: شو جوابك على السؤال؟
11: بلال.
0: تمام يا بلال، تحياتي إليك ونورتنا. كمان اتصال. ألو. اتصال. ألو، راديو حلمنا. ألو ألو، تسمعوني؟ ألو ألو. طيب اوكي اوكي، ما عم بيسمعوني الاصدقاء، رح ناخذ اتصال اخر. الو الو الو.
12: السلام عليكم.
0: وعليكم، مين معي؟
12: شمس الامل.
0: اهلا وسهلا يا شمس، شو جوابك على السؤال؟
12: افريقيا.
0: طيب يا شمس، ان شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان عندي اتصال اخر. الو. الانترنت عم بيعذبنا اليوم، ليش ليش؟ اتصال اخر. الو.
13: الو.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟ مين؟
13: ام مهند.
0: اهلا يا ام مهند، كيفك؟
13: الحمد لله بخير، وانت؟
0: دومك بخير يا رب، والله الحمد لله تمام وعال العال. شو جوابك على السؤال ام مهند؟
13: افريقيا.
0: افريقيا. ام مهند، انت موجوده بحمص صح؟
13: ايه.
0: في مساعدات عم توصلكم بما يخص المواد الغذائية ولا لا؟
13: هلا في، بس مو كتير يعني، مرة هيك كل مرة اتصلوا علينا وانه
0: ايه،
13: بس ما مواد غذائية. لا
0: لكان
13: اجت ترميم.
0: ترميم بس مواد
13: للبيوت يعني.
0: اوكي هو. طيب الاسعار كيف عم تكون حواليكم؟ غالية ولا عادية ولا شلون؟
13: لا والله غالي.
0: غالي، كل شيء غالي عم بيكون.
13: اي والله.
0: طيب يا مهند، ان شاء الله هيك تفرج عن قريب على الكل.
13: ان شاء الله.
0: شكرا شكرا لك على اتصالك. كمان اتصال. الو.
14: هذا.
0: اهلا وسهلا.
14: ام محمد.
0: اهلين يا ام محمد، شلونك؟
14: الحمد لله بخير.
0: من وين عم تتصلي فينا ام محمد؟
14: من حمص.
0: من حمص. وأول شيء شو جوابك على السؤال؟
14: أفريقيا.
0: أفريقيا. وكيف الأسعار المواد الغذائية عندكم؟
15: والله في شيء غالي وفي شيء رخيص.
0: يعني الواحد بيقدر يدبر حاله يعني.
15: ايه الحمد لله ماشيين امورنا.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ام محمد، نورتينا وان شاء الله تربحي معنا اليوم. شكرا لك واتصالك. كمان اتصال اخر. الو،
16: السلام عليكم.
0: وعليكم، مين معي؟
16: اسماء.
0: كيفك يا اسماء؟
16: الحمد لله بخير.
0: شو جوابك على السؤال؟
16: نعم،
0: شو جوابك على السؤال؟
16: افريقيا.
0: طيب ان شاء الله تربحي معنا اليوم يا اسماء، شكرا لك لاتصالك. اتصال اخر. الو،
17: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين؟
17: ام عبدو.
0: ام عبدو كيفك؟
17: تمام، كيفك انت؟
0: اهلا وسهلا ومرحبا بام عبدو، شو جوابك على السؤال؟
17: افريقيا.
0: افريقيا، طيب ام عبدو كيف الاسعار حواليكم؟ أسعار المواد الغذائية. تسمعيني أم عبدو؟ ما عم تسمعني أم عبدو. طيب رح نأخذ اتصال آخر. ألو، وعليكم السلام، مين؟ مين معي؟
18: محمد. محمد
0: حبيبي كيفك؟
18: الله يحفظك.
0: شو جوابك على السؤال؟ افريقيا ولا اسيا؟
18: yeah.
0: افريقيا. عم بيروح صوتك.
18: افريقيا.
0: افريقيا. طيب يا عمري ان شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لك. كمان اتصال. الو،
19: الو،
0: اهلا وسهلا، مين؟
19: زينب.
0: كيفك يا زينب؟
19: الحمد لله،
0: دوبك بخير يا رب. شو جوابك على السؤال؟
19: افريقيا.
0: طيب يا زينب ان شاء الله تربحي معنا. كمان اتصال. الو، راديو حلمنا. الو، حبيبي الخط مفتوح، تسمعني؟ يا جماعة. الو،
18: الو،
0: اهلا وسهلا، مين
18: معك؟ محمود.
0: كيفك يا محمود؟
18: والله الحمد لله بخير
0: حبيبي، دومك بخير يا رب. شو جوابك على السؤال؟
18: والله الجواب استاذ افريقيا.
0: افريقيا. ومحمود انت من داخل المخيم صح؟
18: لا والله.
0: انت من دير الزور؟
18: ايه.
0: اهلا وسهلا فيكم اهالي الدير، على راسي والله.
18: الله يحييك.
0: عيوني نورتنا، ان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. الو،
20: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين؟
20: محمود.
0: ابو احمد العزيز، شلونك؟
20: الحمد لله بخير، شو اخبارك استاذ؟
0: الله يخليك ويحفظك يا رب يا حبيبي، تحياتي لك. شو جوابك على السؤال؟
20: افريقيا.
0: افريقيا. طيب حبيبي ان شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لك ولعائلتك.
20: شكرا.
0: اهلا وسهلا ومرحبا. كمان اتصال. الو،
21: الو،
0: اهلا وسهلا،
21: كيفك؟
0: ام رائد صح؟
21: صح.
0: كيفك يا ام رائد؟
21: الحمد لله رب العالمين.
0: يلا
21: نشكر الله.
0: نشكر الله دائما وابدا. شو جوابك على السؤال؟
21: افريقيا.
0: افريقيا. وكيف الاسعار حواليكم ام رائد؟
21: كانت اول غالي بس هلا نزل الدولار شوي شوي ارخص.
0: والله الحمد لله، هي خبرية حلوة. لا المهم نحن متعودين اللي يعني اللي بيغلى ما بيرخص ابدا، فما دام عم ترخص يعني هي بشرة خير،
21: يعني ببيعه بنفس السعر مشان ما يخسر التاجر.
0: صح صحيح. طيب يا ام رائد شكرا لك لاتصالك، وان شاء الله هيك تفرج عن قريب تتحسن الامور يا رب
21: ان شاء الله.
0: شكرا. شكرا لك، الله يسعد لي هالمساء يا رب. كمان اتصال. الو،
22: الو،
0: اهلين، مين؟
22: منى.
0: رنا.
22: منى.
0: منى، اهلين يا منى، شو جوابك على السؤال من مون؟
22: افريقيا.
0: افريقيا. طيب يا منى ان شاء الله تربحي معنا. كمان اتصال. الو،
23: الو،
0: اهلا وسهلا، مين؟
23: ابراهيم.
0: كيفك يا ابراهيم؟
23: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
23: افريقيا.
0: افريقيا. طيب يا ابراهيم ان شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي. كمان اتصال اخر. الو، راديو حلمنا. الو،
1: الو.
0: اهلا وسهلا، مين؟
1: صهيب.
0: كيفك يا صهيب؟
1: الحمد لله، انت كيفك؟
0: الله يخليك. شو جوابك على السؤال؟
1: افريقيا.
0: افريقيا. طيب يا صهيب، عرفت لحالك ولا حدا ساعدك؟
1: لا
0: لا. شو ساعدوك؟
1: لا.
0: برافو عليك يا بطل، يلا ان شاء الله تربح معنا اليوم. لكان كمان اتصال. الو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم. مين معي؟
2: ام حميد.
0: اهلين ام حميد، طمنيني عنك.
2: والله الحمد لله.
0: دومك بخير يا ام حميد، ربي يحفظك. من وين عم تتصلي فينا ام حميد؟
2: من حلب، من مساكن هنانو.
0: اهلا وسهلا. صح، انا بضل انسى، من مساكن هنانو. طيب كيف كيف الاسعار حواليكم؟
2: والله في غلي،
0: ما نزلت الاسعار ولا شوي؟
2: والله هي ما تغير علينا،
0: هي ما تغير.
2: صار هي.
0: يلا ان شاء الله خير يا رب، ان شاء الله خير. جاوبتيني على السؤال؟
2: الالسع افريقيا.
0: يلا يلا ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لك يا ام حميد. نورتينا، اهلا وسهلا ومرحبا. كمان اتصال. الو، اوكي. طيب رح ناخذ اتصال اخر. الو، مرحب. مين؟
3: ضحى.
0: كيفك يا ضحى؟
3: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
3: افريقيا.
0: افريقيا. ضحى ان شاء الله تربحي معنا اليوم.
3: صار.
0: شكرا شكرا. كمان اتصال اخر. الو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين؟
4: عبد الله.
0: عبد الله كيفك؟
4: لا.
0: روحي، شو جوابك على السؤال؟
4: افريقيا.
0: طيب عبد الله ان شاء الله تربح معنا اليوم. عيوني. كمان اتصال. الو،
24: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين؟
24: ام لورنس.
0: كيفك يا ام لورنس؟
24: الحمد لله بخير.
0: شو جوابك على السؤال؟
24: افريقيا.
0: طيب يا ام لورنس ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لك. كمان اتصال. الو،
25: الو،
0: اهلا وسهلا. مين؟
25: جاسم.
0: جاسم كيفك؟
25: الحمد لله تمام.
0: من وين عم تتصل فينا؟
25: ها؟
0: من وين عم تتصل فينا؟
25: من دير الزور.
0: تحياتي لك ولأهالي الدير الغوالي. شو جوابك على السؤال؟
25: تحياتي. أفريقيا.
0: أفريقيا. طيب حبيبي إن شاء الله تربح معنا اليوم، أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو،
26: ألو،
0: أهلا وسهلا. مين؟
26: أم بشار.
0: أم بشار كيفك؟
26: الحمد لله رب العالمين.
0: أهلا وسهلا بأم بشار. أول شيء شو جوابك على السؤال؟
26: أفريقيا.
0: أفريقيا. وكيف الأسعار حواليكم أم بشار؟
26: ماشي. هلا في غلا على هالدولار اللي عم يطلع وينزل.
0: في غلا. ما
26: عم يطلع.
0: ما نزلت الأسعار ولا شوي؟
26: لا ولا شوي. نشكري إذا طلع الدولار بشعطة، بس إذا نزل ما عم ينزله. الحمد لله.
0: تعلق بيعلق السعر. صعب النزلة.
26: ايه خلص.
0: ايه
26: ايه صعب.
0: طيب تحياتي إليك ونورتينا. الحمد لله على كل حال، إن شاء الله تفرج عن قريب.
26: آمين.
0: شكرا إليك ولاتصالك، إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي إليك. أبو محمد، ألو.
27: السلام عليكم.
0: وليك وعليكم السلام، أهلين بالصديق والعزيز، شلونك؟
27: يا أهلين، حياك الله صديق الغالي.
0: حبيبي الغالي، ربي يحفظك. أول شيء شو جوابك على السؤال؟
27: أكيد قارة أفريقيا.
0: قارة أفريقيا. طيب وشو أخبار المواد الغذائية والغاز والوجبة الساخنة؟ هيدي المشكلة العويصة إلى كم يوم، شو في تطورات بهالخصوص؟
27: والله ما في شيء تطورات جديدة. الوجبة الساخنة وقفوها من نهاية الشهر على أساس البديل هو الغاز ووجبة السلة الغذائية. غاز كمل، لكن في بعض يعني بعض الحالات لسه، ما مثل العوائل الكبار اللي عندهم يعني أكثر من ثلاث أربع كرفانات وعندهم مطابخ، خذوا العطون جرة واحدة. لكن المشكلة اليوم بالسلة الغذائية، ما في سلة غذائية، ما وزعوا لحد الآن، واليوم الهلال كلهم يعني ما دخل.
0: أوكي.
27: اليوم في اليوم انا رحت يعني لغد على الاداره، في اجتماع فوضيه مع نساء. طبعا الله يعني بخصوص يعني وجبه الطعام، لان فعلا يعني الكل صارت يعني والله حاله يعني صعبه صعبه جدا، يعني خاصه على النساء والاطفال يعني اللي ما عندهم معيل خالص يعني. هو أقول يعني اللي عنده معيل الرجل الموجود ما بيسوي شيء، ما بحسن يعمل شيء، يعني ما في فرص عمل، ما في أي شيء،
0: ما في مدخول، ما في تشتري شيء،
27: ما في يعني اليوم دخل، ما في يعني لا فرص عمل. حاليا فتحوا فرص عمل تنظيف يعني مشان النظافة، ممكن من فترة ما أعرف الله معك أو مع صديق آخر يعني
0: كان معي قلت لي بلا اشتغلوا يومين ووقفوهم.
27: أيوة. لا حصلوا نهارين رجعوا يشتغلوا بالنظافة، يعني متلاقي شيء أبو 15 عامل. طبعا هذول يعني مبارح اشتغلوا، أنا شفته اليوم رجعوا نفسه للعادة يشتغلوا، على أساس أني كل يوم تبديل وماشيين حسب الأحرف الأبجدية، يعني اليوم حرف الألف، يعني اليوم الحرف الياء بجوز يطلع بجوز بعد 5 أشهر الله أعلم إمتى ما بوصل الدور، يعني ماشيين على حسب الأحرف.
0: أيوة
27: أي نعم. لكن المهم نحن اليوم بدنا نجي على السلة الغذائية يا صديقي، يعني اليوم طيب أنت قطعت وقفة وما أعطيت البديل، ونحن على أساس كان عندنا اجتماع واجتمعنا قدامه يوقف الوجبة وهذا طلبنا، إذا لابد يعني نحن طلبنا استمرارية الوجبة، وجبة الطعام، لكن إذا لابد خلاص قرار محسوم بقطعة لا تقطعوها إلا يكون البديل، أنتم مسلمين البديل وبعدين اقطعها. تفاجأنا انقطعت الوجبة وبدون أي بديل،
0: يعني في غاز بس ما في شيء نطبخه على هذا الغاز وخلص.
27: كملوا توزيع يوم الخميس، قلت لك في بعض الحالات يعني لسه ما أجاهن، يعني حالات قليلة. أوكي. لكن اليوم يعني أنت قدمت الغاز، طيب أنا إيش بدي أطبخ؟
0: صح.
27: إذا ما قدمت الطعام يعني صراحة يعني حتى الخضرة بطل هدي، يعني اليوم مع العلم سعره يعني شوية يعني صفة مقبول على سعر قبل، مع العلم لسه غالي عمو جيب برا، يعني ما بتحسن يعني ما في دخل تروح تشتري.
0: طيب يعني طيب أبو محمد ولو هيك شوي دخلت بالموضوع، بس مثلا الأقرباء والزيارات اللي فتحوها وهي القصص ما عم بيكون في دعم مثلا مادي لنقول؟
27: والله يا صديقي ما بقول لك لا، في بعض الناس أما تجي، لكن في اليوم ناس عوائل بعيدة يعني ما بتحسين. طيب في ناس ممكن الأب والأم برا وهن هوني وممكن كبار سن، اللي هذا اللي على أساس حكينا يعني بموضوع يعني إني ليش يعني قلنا يفتحوا زيارات يعني ولو إجازة أسبوعية، اللي ما بحسن يجي زيارة مثل أبوه والده والدته ما بحسن يجي، يعني كبار سن، فإنه يطلع هو يزورهم ويرجع بكفالة. فمو كل الناس أجت زوار، ومو كل الناس، في ناس ما عنده حد برا.
0: صحيح.
27: وفي ناس تعم يجي، نحن نقول لك في ناس أما يجي يعني لما يجي ما يجيب معه شاي البيدي الله يجزيه الخير، لكن هذا ما بوفي يعني ما نحل.
0: صحيح
27: نحل يعني. أنت اليوم حل أنت على أساس قدام ما تقطع وجبة الطعام أما تقول رح نسلم البديل وبعدين نقطع، وهذا الاتفاق كان. طيب أنت اليوم ما قطعت الوجبة وما أعطيت البديل، طيب إيش بتستنى؟ مع العلم المفوضية قدام ما يقطع الوجبة على أساس يوزعوا، وقال ليش من مبارحة نهار الخميس أنا قلت له طيب أنتوا ليش قطعتوها وما ما مو على أساس نحن اتفقنا إني ما تقطعوها؟ قال ليش من مبارحة ما وزعوا سلة غذائية من مبارحة التوزيع؟ قلنا له هذا الهلال ما في لا توزيع ولا في شيء، ولا اليوم ما وزعوا شيء، ما في أي توزيع ولا أبدا خالص، من أكثر من شهر ما توزع شيء نهائيا بالمخيم، غير كانت وجبة الطعام وانقطعت بنهاية الشهر.
0: صح. طيب
27: نعم هذا
0: طيب يا عمري ان شاء الله خير يا ابو محمد، ان شاء الله هيك أزمة هيك بتكون بسيطة كثير وبتنحل إذا الله راد، ومثل ما بتعرف يعني ان شاء الله بنعمل جهدنا انه نوصل صوتكم.
27: ياسين مشكورين والله، شكرا.
0: حبيبي حبيبي الغالي يا ابو محمد، شكرا لك ولاتصالك والحمد لله على كل حال. كمان اتصال. الو
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، نعتذر طولنا عليك شوي، مين معي؟
5: أم أحمد.
0: أهلين.
5: لا
0: يا...
5: عادي.
0: أهلا وسهلا يا أم أحمد، طنيني عنك.
5: الحمد لله الله يسلمك.
0: شو جوابك على السؤال؟
5: أفريقيا.
0: أفريقيا، طيب إن شاء الله تربحي معنا اليوم. أم هيثم.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، كيفني وأنا خلص حفظت الصورة وحفظت خلص. شلونك أم هيثم؟
6: الحمد لله مشكور الله.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. أم هيثم أول شيء شو جوابك على السؤال؟
6: جوابي أفريقيا. كمان
0: أفريقيا. طيب وشو أخبار الأسعار حواليكم أم هيثم؟
6: بدك أسعار المواد البناء ولا المواد الغذائية؟
0: لا الغذائيات عم نحكي اليوم. وقليلي البناء ما رح أزعل. إيه؟
7: هلا اسعار البناء انه متحسنه، العالم كلها عم تعمر الحمد لله رب العالمين حوالينا.
0: نشكر الله. ايه
7: كأنه عم يستغلوا فرصة أو شيء ما بعرف، بس الكل عم يعمل
0: الحمد لله.
7: الحمد لله. بس أسعار المواد الغذائية لساتها والله مثل ما هي، لسه الزيت غالي ولسه الطحين والسكر، حتى الخبز لساته نفس الكمية يعني، يعني ما تغير شيء. 4500 سعر الرقة وثمن خبزات.
0: يا لطيف.
7: يعني ما تغير شيء. وصلت صوتنا للمسؤولين ولا ما وصلت؟
0: وصلنا والله، عم نوصل ونصرخ وفي في في يعني في استجابة إن شاء الله.
7: إن شاء الله.
0: طيب شكرا شكرا لكم هيثم، ويعني إن شاء الله هيك تنفرج كل الأمور عن قريب. شو أخبار مشروعك؟
7: الحمد لله بلشت فيه، وكمان المفوضية مبارح يعني ساعدتني بمبلغ مشان أرمي من البيت الحمد لله، إلي وللي طلعوا من الهوس
0: الحمد لله يعني. الحمد لله يا رب. الحمد لله.
7: الحمد لله نشكر الله إنه كان في يعني مصداقية بالموضوع، وبدنا نبلش هلا نصلح بالبيت.
0: يلا إن شاء الله يا رب بيتك عامر دائما يا أم هيثم، ويخلي لك عائلتك يا رب.
7: الله يسلمكم يا رب. شكرا لكم.
0: تحياتي لك ونورتينا. أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. ألو.
8: ألو.
0: أهلا وسهلا. مين؟
8: أمينة.
0: أمينة كيفك؟
8: الحمد لله. كيفكم أنتم؟
0: الله يسلمك يا رب. يا أمينة شو جوابك على السؤال؟
8: شو كان السؤال؟
0: شو هي أكبر أكثر قارة فيها عدد دول، أفريقيا ولا آسيا؟ شو؟
8: أفريقيا.
0: أفريقيا. طيب إن شاء الله تربحي معنا اليوم. تحياتي إليك. نورتينا
8: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. تحياتي إليك. كمان اتصال. ألو.
9: مساء الخير.
0: مساء النور والسعادة والسرور. أهلا وسهلا. مين؟
9: أبو ماريا من دير الزور.
0: أهلا وسهلا يا أبو ماريا. شو جاب؟

0: دقايق جاوبون على السؤال. القارة اللي فيها أكبر عدد دول، أفريقيا ولا آسيا؟ ألو،
1: أفريقيا.
0: مين؟
1: أم محمد.
0: أهلين يا أم محمد، تحياتي إليك ونورتينا، وإن شاء الله تربحي معنا اليوم.
1: شان.
0: أهلا وسهلا. كمان اتصال. ألو،
2: أهلا وسهلا.
0: مين معي؟
2: أبو بهاء أخوي.
0: أهلين يا أبو بهاء، شلونك؟
2: هلا بالغالي حبيب القلب.
0: هلا هلا هلا، تفضل، شو جوابك على السؤال؟
2: أفريقيا أخوي.
0: طيب يا عمري، إن شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لإلك ونورتنا. كمان عندي كمان شوية اتصالات لسه، خلينا نشوف مين معانا. أوكي يلا. ألو،
3: ألو، السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا وعليكم السلام. مين
3: معك؟ عبد الله من دير الزور.
0: أهلين يا عبد الله، شلونك حبيبي؟
3: والله الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
3: الجواب هو أفريقيا.
0: أفريقيا. طيب عبد الله، إن شاء الله تربح معنا.
3: يلا
0: يلا، كمان اتصال. ألو، ألو، ألو، ألو. طيب ما عم بيسمعونا يبدو أصدقائنا. أوكي، نحن طيب يبدو خلصنا حلقة اليوم، وصلنا لنهاية الوقت، وجواب هو فعلا أفريقيا هي القارة اللي بتضم أكبر عدد من الدول، حيث تحتوي على 54 دولة معترف بها، بينما تضم آسيا 50 دولة. فالجواب فعلا كان أفريقيا. يا رب كل اللي اتصل فينا اليوم وجاوب إجابة صحيحة رح يربح معنا، وكل اللي ما حالفون الحظ إن شاء الله بالحلقات الجاية بتحصلونا وبتربحوا جوائز مقدمة من راديو حلمنا. لا تنسوا برنامج مضافتنا على الساعة 4، مواضيع بتهمنا وبتهمكم، وأيضا جوائز مثل العادة. بنحبكم كثير، تبقوا بألف خير، وإلى اللقاء.
4: تستمعون إلى راديو حلمنا. راديو حلمنا.

تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

يسعد أوقاتكم مستمعينا حبايبنا وين ما تكونون. حلقة جديدة بلشنا أكيد وياكم على الهواء مباشرة. تحياتي أنا محمد وتحية من فهد في الإخراج. اليوم راح نحكي عن دور العشائر والوجهاء في المجتمع. في كثير من المجتمعات مثل ما ذكرنا هذه الفئة العشائر الوجهاء على مر السنين هم صمام أمان لحل النزاعات وتقرب وجهات النظر. واليوم مع حاجة المجتمعات إلى المزيد من الاستقرار والتعايش يبرز دورهم في تعزيز الاندماج واحتواء الخلافات وأيضا منع الثأر العشائري. فكيف يمكن لهذا الدور أن يسهم في بناء مجتمع أكثر تسامح وأقل نزاع؟ فيكم تشاركونا على 962-95-95-97 و 962-554-631 وأيضا فقط الرقم الآخر اللي هو 932-95-95-97 ويا مليون هلا وغلا فيكم.

0: مليون هلا وغلا بكل مستمعينا. نبلش بأولى الاتصالات، نقول ألو يا مساء الخير والعافية، يا هلا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. أبو إيمان حياك الله، كيف حالك اليوم؟
1: والله الحمد لله، كيفك أنت، أخبارك؟
0: يعطيك العافية، نورتنا يا طيب. أبو إيمان، اليوم كيف تنظر لدور العشائر والوجهاء في المناطق بعملية الاستتباب، الاستقرار، التعايش بين الناس، بين المكونات؟ هل سبق أنه شاهدت مبادرة عشائرية أنهت خلاف بين عائلتين على الأقل؟
1: والله أستاذ، والله موضوع جميل جدا أنه تفتحونه. أستاذ، إحنا منطقتنا عشائرية معروفة، يعني دير الزور
0: الشرقي، مو حضرتكنا؟
1: أيوة من الريف الشرقي، منطقة عشائرية. أستاذ، قديما إحنا كنا نسمع من جدادنا أنه لما كان يصير في مشكلة بالقرية أو قرية ثانية، فكانت الناس تجتمع عند المختار، عند مثل واحد من الكبارية، يعني نقدر نسميه،
0: نعم.
1: فكانوا يحلون مشاكل، يعني رغم أنه كانت الحكومة يعني باسطة سيطرتها وأجهزتها ومؤسساتها، نعم، موجودة، فكانت بأمور ما تنحل عن طريق الحكومة. فكانت تجتمع العالم عند المختار أو عند أي شخص، فكانوا يحلون مشاكل كثيرة.
0: واليوم شو الاختلاف؟
1: كان أولي قديما الوجهاء لهم دور إيجابي ودور يعني قرارات. أنا كنت أسمع من جدي إنه المختار كانت كلمته يعني عن وزير، تمام؟
0: زين،
1: يعني خلاص من قرر خلاص انتهت المشكلة. اليوم والله يا أستاذ إحنا عم نشوف العكس، اليوم دورهم سلبي والله.
0: ليش؟
1: ما بعرف. أنا أحكي لك عن مشكلتين صاروا عندنا. طبعا قتل، تمام؟
0: نعم.
1: يجوا لو يحلون المشكلة، وين راحوا؟ ما راحوا على الظالم، راحوا على المظلوم. تمام. اليوم مشكلتين أنا يعني صاروا عندنا، فما راحوا على الظالم، راحوا على المظلوم. شو يطلبون من المظلوم؟ يطلبون انه يترك يعيف من حقه. فحلوا المشكله على هالاساس، لكن شو النتيجه؟ النتيجه انه لحقوا المظلوم واخذوا من حق المظلوم،
0: بالتالي ما صار اكو حل. بوجهه نظر ابو يمان كان يرضي الاطراف ويقلل من الخلاف، بالعكس صارت انه ممكن لا سمح الله امور لا يحمد عقباها. واضح جدا ابو ايمان.
1: ايه استاذ،
0: نعم. شكرا لرايك يا صديقي، وان شاء الله يعني وصلت الصوره. ممنونين يا طيب، تحياتنا لك. في اتصال اخر، يا مساء الخير والعافيه. الو يا هلا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله.
2: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، نورتنا، من ويانا، تفضل. الو،
2: ابو ايمن
0: حياك الله، نورتنا ابو ايمن، كل الهلا فيك، نورتنا يا صديقي. الله يحفظك. ابو ايمن، كيف تنظر لدور العشائر، الوجهاء، المختارية، كبار المنطقة في حل المشاكل، في دعم الناس، المجتمع؟
2: والله بالنسبة لدور العشائر، دور العشائر يعني دورها كبير بالنسبة لفض النزاعات او الأمور، نعم، كبيرة. كانت يعني بنفس الوقت كانت الحكومة بنفسها ما كانت تحل أمورها، كانت العشائر هي تحل، كان وجيه القرية أو شيخ القرية أو مختار القرية أو، نعم، مين ما كان يكون وجيههم أو وجيه من العائلة يعني.
0: هاي بالسابق، اليوم ما زال موجود، ما زال في دعم للمجتمعات، العائدين، المجتمعات، العشائر.
2: اي بالضبط استاذ، هاي قديما. حالي الوقت الحالي طلع جيل ما عاد يحترم لا الشيخ ولا الوجيه ولا يعني اثرت عليهم اكثر شيء المخدرات والامور هذيك، صار ما حدا يرد على حدا يعني مثل ما نقول.
0: طيب، شو رسالتك اللي توجهها لشباب العشائر اليوم؟
2: شلون شلون؟
0: شو رسالتك؟ شو هي رسالتك اللي توجهها للشباب اليوم؟
2: اليوم بالنسبة للشباب اليوم يعني اليوم يقول المثل يقول المال كبير يروح يشتري كبير.
0: نعم.
2: إذا ما بالنسبة للشباب اللي طلعت من التالي صارت مثل ما صار أبوه ما يرد عليها تامو عود الوجه. عرفت علي شلون استاذ؟
0: فهمتك.
2: أما لكن لكن ندعو لهم بالهداية إن شاء الله وعسى الله أن الله يهديهم
0: إن شاء الله.
2: الوجيه ولا الأب ولا مين ما كان يكون بس كبير يكون واعي لازم له احترامه له هيبته بالكلام وله يعني جميع الخصوصيات هاي وكلمته لازم ما تصير اثنين ولا بشكل من الأشكال حتى إذا كان على غلط أو كان يعني ناصر للمظلوم أو للظالم بنفس الوقت.
0: واضح جدا أبو أيمن، تحياتنا لشخصك الكريم، شكرا اتصالك. اتصال آخر، ألو مساء الخير.
3: مساء
0: النور. أهلا أم حميد، كيف حالك؟
3: الحمد لله رب العالمين، كيفكم
0: أنتم؟ ربي يعطيك العافية، شكرا. أم حميد، كيف تنظرين اليوم لدور العشائر المختارين الكبار المنطقة بتقريب وجهات النظر بين العوائل، بين العائدين، بين المجتمع بشكل كامل؟ دور العشائر كيف تشوفيه بوجهة نظرك؟
3: الله، هو أول كان سوق العشائر اللي قدر وقيمة ومكان، يعني كان شيء يعني يأخذوا آراءهم، بس هلا ما حدا برد على أهله.
0: ليه؟ شو السبب؟
3: السبب إنه كلش تغير، الجيل هذا تغير كتير، الجيل قبل كان أحسن.
0: يعني تغير أفكار الأجيال، بالتالي ما عاد لهم خلينا نقول دور بالمعنى اللي هو كان عليه في السابق.
3: أيوة، أول كان يعني يسمعوا كلمة أكثر، بس هلا كل واحد عم يسوي دراسه، ما حدا عم يرد على حدا.
0: طيب، يعني شوفين أم حميد، بعد صعب أنه العودة للسابق، العودة للأفكار أو التماسك العشائري، التماسك الاجتماعي ما عاد مهم بالنسبة للأجيال الحالية؟
3: لا ما عاد، يعني أول ما بيك أول كان الشيخ العشري عم يحكي كلمة هذا دعا كده يردوا عليه يسمعوا له كلمة، يا الله ما حدا بيرجع حدا، الله الأم عفونا على الأبناء.
0: طيب،
3: يعني إذا جيتوا بالنصيحة ما بيرد عليها، الجيل تغير، الجيل قبل كان محترم أكثر.
0: الجيل تغير، هاي في أكثر من رأي اليوم في الحلقة يقول لا اليوم الموضوع تغير، الأجيال تغير، تفكيرها تغير. طيب، يسلموا يا محميد، شكرا لك، شكرا لاتصالك. طبعا أكيد عندنا اتصال آخر بعد محميد، نقول ألو يا مساء الخير.
4: ألو، السلام عليكم.
0: حياك الله أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يسلمك.
0: شكرا. الله يسلمك، أهلا يا أحمد، نورتنا. أحمد، اليوم في كثير من الآراء يقول لك العشائر ما صار لها دور كبير مثل ما كان بالسابق في كثير من القضايا لأسباب مختلفة، تتفق مع هذا الرأي ولا لا؟ تشوف بالعكس العشائر لها دور بالاستتباب، بالتعايش، بالاندماج، بحل المشاكل وغيرها من الأمور؟
4: والله شوف، أول شيء نوجه رسالة يعني وتحية كبيرة للعشائر، طبعا أبناء العشائر طبعا أكيد في لحمة وطنية وفي تلاحم وفي هالأمور هاي، لكن احنا نعتب على وجهاء اليوم، وجهاء العشائر ولا شيوخ القبائل اليوم يعني دورهم تغيب بشكل مو طبيعي، أو هم احتمال السبب أنه افتغيب هالدور هذا، يعني ما أولم مناطقهم اهتمامها، ما أولم أبناء العشائر اللي منطوين تحت رايتهم أولوية، ما ساعدهم بحل النزاعات حصلت أثناء الأحداث أثناء الثورة هاي، ما ساعدهم بحل هالنزاعات هاي نهائيا، بالعكس يميلون الطرف الظالم على المظلوم، يعني يصير يأخذ من حق المظلوم يعطي الظالم، دائما الاتجاه يتجه للخلق الأضعف اللي هو المظلوم.
0: طيب، مين بيقول مثلا، يعني من يقول ان هم متوجهين للطرف الظالم؟ قد يكونون بوجهة نظرهم هو هذا المظلوم.
4: طيب اليوم هم اليوم اليوم وقت اليوم وقت تسمع عن القضية من كل الاطراف.
0: احمد تسمعني؟ نعم احمد.
4: الو،
0: اي احمد تسمعني؟
4: تمام، معك تمام، اسمعك اليوم لما تسمع القضية من كل الأطراف أكيد راح تعرف تحلها. أما إذا جاك اليوم واحد نقول عنده مال وعنده سلطان وجاء مرتكب مثلا جريمة أو بي خلاف مع شخص ثاني، فشوف هنا اليوم شيوخ العشائر ولا الوجهاء يميلوا للطرف القوي اللي عنده سلطة له اللي عنده جاه، ويتركوا الطرف الثاني مظلوم مثل ما هو. فإحنا هنا نعتب عتب كبير عليهم، يعني هذا بحكم الواقع اللي احنا عايشينه ونشوفه.
0: نعم.
4: واحنا ابناء عشائر ولامسنا الامر هذا يعني بعيوننا وشفناه. ونرجع لنقطه ثانيه، اليوم ابناء الجيل هذا، اليوم الجيل هذا اليوم ابنك اذا تصخره على كاسه ميه يعني قام يتشاسل انه يجيب لك اياها او نعم. يقول لك عيفني او يعني نفسها زادين الامور جرت نفس ما جرت على الشيوخ جرت على الابناء ايضا.
0: واضح واضح جدا يا أحمد، شكرا لرأيك، أكيد تحياتنا لشخصك. بعد أحمد أكيد مستمرين وياكم مستمعينا في حلقتنا اليوم، دا نبحث فيها دور العشائر وكبار المنطقة والوجهاء في حل المشاكل الاجتماعية وغيرها. عدد اتصال آخر نقول ألو يا مساء الخير.
5: ألو
0: ألو يا هلا، نورتي من ويانا؟
5: معكم أم محمد من خيمة اخترين.
0: أهلا يا أم محمد، نورتونا، كيف الحال أختي العزيزة؟
5: الحمد لله رب العالمين.
0: الله يسلمك.
5: شكرا لله.
0: أم محمد، نتحدث اليوم عن دور العشائر بحل المشاكل، بدعم العائدين النازحين، كيف تنظرين إلى اليوم؟ يعني أدك معلومات عن العشائر ودورهم بالاندماج، دورهم بمساعدة الناس؟
5: والله أول شغلة أنا بدي أتشكر شيوخ العشائر اللي مكتنا مخيم الهول اللي حررونا، لأن هم سبب تحرير المخيم. لأن ما كانت الروس هي علينا على المخيم أول شيء من الحكومة، الشيوخ العشائر هم اللي جم حررونا.
0: طيب
5: هم والشباب يعني شباب الشيوخ العشائر.
0: زين، يعني تشوفين أنه العشائر كان لها دور بخروجكم من مخيم الهول، ويعني
5: 90% يعني
0: كان لهم الدور. طيب ما بعد هذه العملية؟ ما بعد هذه العملية كيف تشوفين بتقريب وجهات نظر ما بين العائد من المخيمات، أهل المنطقة إلى غيرها؟
5: ما فهمت عليك.
0: من بعد عملية خلينا نقول الخروج، يعني بعد مرحلة الهول، اليوم كيف تشوفين دورهم بالاندماج، بالتعايش ما بين الناس، بحل المشاكل؟
5: والله دورهم يعني دورهم كبير، يعني شيخ العشائر، وأنا اللي يعني أقول يعني العشيرة اللي ما لها شيخ وما لها كبير يعني عشيرة فاشلة يعني هسه.
0: أي ده يعني شوفه. طيب واضح رأيك.
5: اليوم الديرية اللي نعدهم شيوخ عشائر، وشيوخهم ما شاء الله عليهم بكل مكان لهم دور. هناك سينبل هول الرحلة اللي تطلع منها تطلع الدير حتى غسل ما تقدر تحكي معهم، بدهم يطلعون ويطلعون كل أغراضهم من كل شيء بتسليم يقدرون يطلعونهم. إحنا الحلبية لأنه ما بحدا معنا شيوخ ساندتنا
0: نعم
5: يشيلحون نص أغراضنا، وأحكي لك عن كثير أخوات لما طلعن شلحوهن أغراضهن، ما خلوهن يأخذون أغراض، سرقون الكيز أجرار، ما خلوهن طالعوا شيء،
0: لأنه هنا دور العشيرة اللي يلعب دور والخوف للعشائر. نعم واضح يا محمد، أكيد كل عشائرنا وأبناء عشائرنا نعم لهم الاحترام وأكيد والتقدير في كل الوطن العربي. شكرا لك يا محمد ولرأيك. عندنا اتصال آخر، يا مساء الخير والعافية.
6: عليكم مساء النور يا هلا.
0: عليكم السلام، مساء الأنوار يا مليون هلا.
6: تسلم يا رب،
0: نورتينا. أهلا سارة.
6: تسلم يا رب، هلا فيك.
0: سارة كيف تنظرين لدور العشائر اليوم بحل المشاكل، بدعم العائدين، بكل الأمور المجتمعية؟
6: هلا بالنسبة يعني لوجهة نظري أنا شفت إنه كتير عشائر يعني ساعدوا ناس ويعني وطالعوا ناس من المخيم وهيك، بس هلا بالنسبة نحنا إلا نحنا يعني من حمص يعني ما في إلا هيك شيء، عرفت يعني يعني ما عنا إنه مثلا عشائر وهيك وكذا إنه إجا وطالعنا وهيك، بس مثلا مناطق ثانية إيه صار في كتير.
0: يعني خلينا نقول المناطق الطابع حضري اللي هي يعني مثل مراكز المدن، موضوع دور العشائر قليل بيها، مو مثل الأرياف أو بعض المحافظات الأخرى.
6: هلا بالنسبة للدير، أهل دير زور يعني ما شاء الله كتير يعني طالعون وساندون وهيك، بس في مناطق تانية لا، يعني بالنسبة للمناطق مثل ما قلت المحافظات يعني المدينة وهيك شغلات لا، ما في عنا هيك شغلات، ما يعني ما شفنا هذا الدعم، بس إنه إيه بغيرنا شفنا مضبوط.
0: نعم واضح جدا، واضح. شكرا سارة لتجربتك وقصتك أكيد وعلى الإيضاح. بعد سارة عندنا اتصال آخر، نقول ألو مساء الخير.
7: مساء الخير أستاذ،
0: حيا الله أبو مالك، نورتنا.
7: أبو ماريا، ماريا
0: أبو ماريا، أي نورتنا يا حبيبي،
7: هلا حياك
0: يا عمري. أبو ماريا خبرني شوي عن دور العشائر في مناطقكم، كيف بتشوف دورها؟
7: والله بالنسبة للمناطق احنا ريف الدير الزور العشائر الدرجة الأولى، يعني الشيخ العشيرة يحكي ويصول ويجول ويفعل الحال بيده يعني.
0: أها حتى لو البعض ده يعتب يقول لك ما عاد في اهتمام من قبل الشباب أو الأجيال الحالية بموضوع العشائر، ما يسمعون كلمتهم.
7: لا هلا السمع للكبار يعني، هلا في تجاوزات بس الغالبية يعني يحترموا الكبير وشيخ العشيرة وهيك أمور.
0: حلوا كثير من المشاكل أو منعوا من حدوث مشاكل؟
7: في عنا بالقرية لجنة الصلح يعني مكونة من شيء 10 أشخاص يعني ناس مثقفة ورجال دين وهيك أمور يحلون المشاكل.
0: حلو، في لجنة صلح عشائري، هاي كل مشاكل لو في مشاكل مختصة يعني؟
7: لا جميع، خصوصا مشاكل الثأر، حوادث السير مثلا سيارة دعسة
0: اي
7: عاد السير مثلا مشان امور الودي والودي يعني حدون قيمه الودي مثلا وهيك امور.
0: اها
7: عفو.
0: حلو وما شاء الله شغاله والناس تحتكم لقراراتها.
7: لا شغاله، وجود قوى الامن يعني هيك صارت الامور افضل يعني.
0: نعم هي مكمل اكيد للدوله، وليست دوله وحدها، مكمل للاجهزه الامنيه، مكمل للاجهزه الحكوميه، للقانون، للقضاء. واضح جدا يا ابو ماريا، يعطيك العافيه، شكرا لاتصالك. نعم شكرا ابو ماريا، شكرا لك يا طيب. اتصال اخر، الو مساء الخير. الو يا هلا وغلا، مين معانا؟ نورتونا، تفضلوا انتم على الهواء. طيب في اتصال اخر مخرجنا، الو يا مساء الخير. زين خلينا نروح شوي للرسائل. في رسالة تقول السلام عليكم واسعد الله مساكم بكل خير، لعبت العشائر والوجهاء عبر التاريخ دور مهم في حفظ السلم الاهلي، إذ كانوا يسعون إلى الإصلاح بين الناس وتقريب وجهات النظر واحتواء الخلافات بالحكمة والحوار في ظل التحديات التي تواجه المجتمعات اليوم، تزداد أهمية العشائر ودورها طبعا في تعزيز التعايش ونبذ التعصب ومنع النزاعات قبل تفاقمها. وعندما يتعاون الوجهاء مع أفراد المجتمع لنشر ثقافة التسامح واحترام القانون وحل الخلافات بالطرق السلمية، فإنهم يسهمون في بناء مجتمع أكثر استقرارا وتماسكا، تسوده روح الأخوة والتعاون ويقل فيه العنف والصراع، بما يحقق الأمن والطمأنينة للجميع. طيب في اتصال آخر، ألو يا مساء الخير. زين خلينا نكمل شوية رسائل. دور العشائر والوجهاء يتمثل في تعزيز الاستقرار والتعايش وحل النزاعات وتقريب وجهات النظر واحتواء الخلافات ومنع تفاقمها. خلينا نروح لاتصال آخر، نقول ألو يا مساء الخير.
8: ألو مساء الخير.
0: أهلين مرام، مساء الأنوار خيتي، كيف حالك؟
8: كل عافية.
0: شكرا الله يعافيك.
8: الحمد لله تمام، أنت كيفك؟
0: ماشي الحال الحمد لله. مرام دا نتحدث عن دور العشائر اليوم، كيف بتشوفين دور العشائر بحل الخلافات، بدعم الناس اللي راجعة العائدين، بحل المشاكل الاجتماعية؟
8: والله أنا بشوفه وضع تمام يعني، أكثر يعني ما بسمع عنه أنه بحل الأمور يعني طبعا الكبار العشائر الكبار.
0: ليش في فرق بين انه هاي عشيره كبيره هاي عشيره صغيره؟ اكيد كل الاحترام للعشائر، لكن في فرق بالتعامل.
8: احترام لكل العشائر مثل ما قلت، بس في عشائر يعني كبيره
0: نعم،
8: وفي عشائر يعني صغيره يعني حسب.
0: زين
8: والخلافات يعني حسب الخلاف.
0: فديوم احتاجيتوا العشيره في قضيه ما؟
8: لا والله بصراحه
0: إن شاء الله ما تحتاجين أي شيء يا ربي.
8: الله ولا أنتو كمان يا رب.
0: يا سلامو. يعطيك العافية مرام، شكرا لاتصالك.
8: الله يسلم.
0: تحياتي لك. طبعا ايضا في رساله اخرى تقول طبعا العشائر والوجهاء لهم دور كبير بانهاء الخلاف والثار. دور العشائر هو حل الخلافات وتقريب وجهات النظر والمصالحه بين الناس. طبعا مثل ما ذكرنا مستمعينا الكرام، يعني موضوع العشائر وموضوع دورهم والوجهاء أكيد دور مؤثر في تعزيزهم السلم المجتمعي. وفي حلقتنا لهذا اليوم نسلط الضوء على أهمية دور العشائر والوجهاء في تعزيز التماسك الاجتماعي. في اتصال آخر نقول ألو يا مساء الخير. ألو يا هلا.
9: ألو. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، كيف حالك؟ محمد أعتقد ويانا.
9: ايه محمد.
0: هلا يا ابو جاسم، نورتني، شخبارك؟
9: الحمد لله بخير.
0: محمد، كيف دور العشائر بمناطقكم؟ لهم قرار؟ لهم يحلون المشاكل ولا ما بتعرف؟
9: لا والله ما بحب المشاكل، ما بعرف.
0: يا رب ان شاء الله ما تحتاجهم طبعا يا محمد، وان شاء الله يا ربي خلينا نقول ما يعني ما تدخل بأي مشكلة. لكن محمد، أنت عارف إنه في عشائر يعني مخبريك أهلك إنه أكو في شيخ عشيرة مثلاً راح تحتاجه، ولا ما في مناطقكم هذا الشيء؟
9: لا ما في مناطقنا هذا الشيء.
0: مناطقكم حلو، ما في. طيب يعطيك العافية محمد، شكراً أكيد لاتصالك. في اتصال آخر نقول يا مساء الخير والعافية. يا هلا، مين معانا؟ طيب نرجع نقول، ليش تحتاج المجتمعات إلى شخصيات إصلاح؟ الإنسان بطبيعته أكيد يختلف ويا الآخرين، لكن هو ليس كل خلاف يجب أن يصل إلى القضاء أو يتحول إلى مشكلة كبيرة. ممكن أهمية الوساطة المجتمعية اليوم، بالتالي يثق الناس بالوجهاء حتى يحلون بعض المشاكل الموجودة. شلون ممكن للوجهاء والعشائر انه يمنعون شيء انتقام او ثار؟ يمكن طبعا اكيد للوجهاء والعشائر وكبار المنطقة ان يقربوا بين العائدين والمجتمع المحلي، ولكن مرات يكون اكيد الحوار هو اقوى من الثار، وهذا الشيء اللي يحتاجه الناس. خلينا نروح لاتصال اخر نقول الو يا مساء الخير.
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مليون هلا.
10: معك عبد الحميد.
0: يا هلا بعبد الحميد، نورتنا حبيبي. عبد الحميد، سؤال، جيلكم الحالي تعرفون شيء اسمه عشائر وفي شيخ عشيرة وفي كبار في المنطقة لازم نسمع آرائهم، ولا لا لحد الآن أنتم ما عارفين بهذا الشيء؟
10: لا
0: ما في.
10: نعم المختار، بس
0: المختار انتو يعني اللي يقول لكم عليه خلينا نقول تسمعون كلامه؟
10: لا.
0: زين. طيب عبد الحميد، سؤال، المختار ساعدكم بهواية أمور، بحل مشاكل لا سامح الله، بمساعدتكم بأمور، ولا لسه؟
10: ساعدنا بإخراجات القيد والتوقيع.
0: اها حلو، وساعد انه الناس تتعرف عليكم وما يتعرضوا لكم بشيء؟
10: لا، ما حد يتعرضنا.
0: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله، ان شاء الله ما تحتاجون اي شيء، ويا رب ييسر اموركم ويبارك فيك يا عبد الحميد. شكرا لاتصالك، تحياتنا للاهل اكيد. في اتصال اخر نقول له مساء الخير.
11: هلا راسي يا استاذ، شلونك، اخبارك؟
0: هلا ابو عبيد، سالم راسك.
11: هلا والله يا غالي.
0: الله يحفظك.
11: الله يسلمك ويوفقك.
0: عبيد، خبرني شلون العشيرة بمناطقكم، شلون دورها؟
11: والله العشائر بالوقت هذا ما إلا دور وإلا فعل، بس ما حد برد لا على شيخ عشيرة ولا.
0: شو السبب؟
11: قليل، يعني قليل، لأني ما بي أفعال، ما بي أقول.
0: زين عبد الحميد، سؤال، فد يوم احتاجيت شيخ عشيرة في قضية ما وما سندك خلينا نقول، أو ما سهل لك شيء؟
11: لا الحمد لله ما احتاجي لحد.
0: الحمد لله. الحمد لله ربي دوم ما تحتاج أي شيء يا عبد الحميد، وشاكر أكيد اتصالك، تحياتنا لك، شكرا لرأيك. طبعا أكيد مستمعينا بالتالي الشباب لهم دور داخل العشيرة من خلال نشر ثقافة التسامح، أنه يكونون جزء من المصالحة، أنه يحترمون الاختلاف ويرفضون خطاب الكراهية. فبالنتيجة يعني خلينا شوية نفكر، خاصة بقضايا اليوم الانتقام لأي مشكلة قد يكون هي بعضها قضاء وقدر، خاصة بالحوادث إلى غير ذلك. مو كل انتصار يكون بالسار، أحيانا أكبر انتصار هو أنه تمنع دمعة أم، تمنع يتيم جديد، توقف سلسلة ما يعرف واحد شو وقت راح تنتهي. دائما التسامح يحتاج إلى شجاعة، وإصلاح يحتاج إلى حكمة. خير الناس من أصلح بين الناس، واحدة الإصلاح واحدة من أعظم الأعمال. الكلمة الطيبة قد تمنع نزاع، ما تمنع القوة. ودائما ما نقول السلام يبدي بحوار صادق، والعاقل من يطفئ نار الفتنة قبل أن تكبر. في رسائل أيضا أخرى وصلتنا، في رسالة تقول دور العشائر هو الحكمة، هم الجسر بين الناس، يحتمون الخلاف ويحافظون على الاستقرار. طيب في رسالة أخرى تقول دور العشائر والوجهاء يتمثل في تعزيز الاستقرار والتعايش وحل النزاعات وتقريب وجهات النظر واحتواء الخلافات ومنع تفاقمها. إذا مستمعينا مثل ما ذكرنا، الإصلاح هو مسؤولية الجميع. الثار ما يعيد الحقوق بل يوسع دائرة الخسائر. الحوار هو الطريق الأقصر إلى الاستقرار. العشائر عندما تدعم القانون تكون ركيزة للسلم المجتمعي. المجتمع المتماسك يبدأ من قبول الآخر واحترام الاختلافات، وبالتالي حماية الأجيال القادمة تبدأ بإنهاء دوائر العنف. القوة الحقيقية هي مو في رداء الإساءة أو رد الإساءة بالإساءة، بل في القدرة على إيقافها. كل نزاع يحل بالحكمة يحمي أسرة ويطمن طفل ويمنع المجتمع من نزاع ويمنحه فرصة جديدة أكيد. بالتالي مستمعينا احنا الى هنا وصلنا لختام حلقتنا لليوم. اتمنى لكم حياة حلوة بعيدا عن اي خلافات واحتياجات. شكرا لكم والى اللقاء.
12: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
13: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.

أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

0: يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

صم بكم عمي فهم لا يرجعون.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

خلقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ

به فلعنة الله على الكافرين.

فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

هم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم

الباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم،

القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

لكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

زلفى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

الشفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

الله ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا

ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث،

ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن،

0: سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الإخوة عبد الصمد رحمه. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.

لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.

تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما

يَمُوتُونَ. فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به،

هم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ

واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيماً

في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء

بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً.

وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض

0: قُلْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

جهرة فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم

خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

فاعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

أكلهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

هذا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

يجزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم.

الحكيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.

أتيتك فخذ ما وكن من الشاكرين.

الأرض. لا إله إلا هو يحيي ويميت.